ثلاثه فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه

مخلدون بأكواب وأباريق بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولح

سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

إذ قال الله يا عيسى إني متعب إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي مطهرك

0: والآخرة
1: وما لهم من ناصرين.
0: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين.
1: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم.
0: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
1: الحق من ربك فلا تكن من الممترين.
0: صدق الله العظيم.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.